ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

طواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

تعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

بعضك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرى

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذ

أكمالا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

مخلوق فمن يقله دنا لنا خادم دار ولا من إلهنا كتابا عزيزا في سائر

ذاته بغفره ميمة يسأل قد رحمنا يسر رسول الله تأتي بمولده يدعو لنا بسرعة.

وقد بصر بالمتباوج به التداوم ما قاد للمنادى لا تساوم الى النبي وجاءوا في البرود هدية أنا وأنا كل ولي ملكت خير الخلق إن تبافلي سرا به ملكت كل ما فلي إلى النبي وجهت عندك الوهاب ما لي سواك في أسرار

لربه مطيعا. لوصل العبد ثوابا وجزاء وخيرا للعالمين اجلا. لوصل العبد ثوابا وجزاء وخيرا للعالمين.

حبلها بين كل من لم يقل شكرت ربي بنصر ونصار مع النبي ولي بعد المزار نبو النبي لا تزين تمنى ديبان عند حبيبتي وحضر

سلام ربي العرش والسلام على الذين نبي القرآن فازت الله بوجدان بوجزة في خدمة لمن كفى من مزل

مُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

0: لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين

0: Allahu Akbar.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

prossima. الحمد لله نحمده تعالى ونشكره حمدا وشكرا نكون بهما للدخول في حرمة النبي أهلا ونستزيد بهما من محبته ما نؤدي بعض الواجبات تجاه جنابه الأعلى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا نهيد عنها بحول الله ولا نهول ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الطيب الطاهر والزكي الفروع والأصول أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلانية ولا تشغلنكم عن التقوى هذه الدار الفانية وبادروا بالأعمال الصالحات ما دمتم في قيد الحياة واجهدوا أنفسكم في تصحيح أعمالها واغتنموا الأوقات والأزمان واستعدوا لفضائل الشهور عند إقبالها وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد وسارعوا فهذا أوان المسارعة وراجعوا التوبة من ذنوبكم فهذا ثمان المراجعة واعتبروا وفقكم الله فقد حق لكم الاعتبار وانظروا بعين الفكرة والاستبصار وتعرضوا لرحمات ربكم ونفحاته فكونوا ممن استجاب لله ولرسوله الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وصوموا العبادة مما يكدر أو الحسنات بمحوها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة

الحمد لله الفعال لما يريد بمحض المشيئة والاختيار الذي خلق العوالم ليريهم ما لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم المقدار وزين به الأكوان وأضاء به الأنجاد والأغوار وأظهر فضله على جميع خلقه في جميع ما مضى وما يأتي من الأعصار ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره مما ارتكبناه من الأوزار أما بعد فيا عباد الله لقد استيقظ من استيقظ من سنة الغفلات فلم يقطعه عن مولاه قاطع وفاز من تباعد عن شرك الشهوات.

الشهوات فلم يمنعه من الجد في العبادة مانع، فكان لله وبالله في الحركة والسكون قائلا بأمر الله لا يفارق الذين يتقربون إليه ويتعبدون ويقتدون بمن سبقوهم ووصفهم ربهم بقوله تعالى في حقهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يا إخوة الإيمان، في القرآن الكريم آيتان من يقرأهما من حين لآخر ويتدبرهما جيدا فسيصبح إن شاء الله ممن يتحسنون ضد غرور الشيطان وضد غرور الدنيا وفيها يزهدون ولا يستحبونها على الآخرة وكأنهم بالآخرة لا يؤمنون. وإليكم الآيتين، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العلي العظيم. وهناك آيات أخرى من هذا القبيل ولها بالطبع من التأثير ما لهاتين. توجهوا بهممكم إلى حضرة الواحد القهار ودوموا على الاستغفار وسبحوا بحمده بالعشي والإبكار وشمروا عن ساعد الجد للعمل الصالح إن خفتم الفوت وسارعوا لأعمال يجري عليكم ثوابها بعد الموت. ومنها كثرة الصلاة على النبي مع التسليم له. أمرنا ربنا تبارك وتعالى وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنكثر الصلاة عليه مع التسليم له، أي مع أخذ ما آتانا ومع الانتهاء عما عنه نهانا. وحسبنا الله الجليل ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الثلاث حي على الفلاح فتقابل الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعك الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
0: الله
1: الله
0: الله
1: الله
0: الله
1: الله أكبر.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كبيت الملام فلا عليك أبدا ما السلام بالله ولدى بربنا السلام أست مقاما دونه كل مقام يا نور كل عبد كما قام أست مقاما دونه كل مقام يا نور كل عبد كما قام دونه كل مقام يا نور كل عبد كما قام أنت الذي أخرجنا من السلام بك للنور من أباك بالكلام
3: أثرت الجميع يا خير إمام بما نويت بك كانت التمام أنت النبي ورسول والأمام بك انقياد السالين بالسمام لك اللدى ربي وراء كل مرام لك بي يا سيدي المجرام
2: جادلنا باق انت لان منام بك فانت سيدي خير الانام نويت شكرا عليك كلام وكل سهر والكتاب الاتهام نويت شكرا عليك بالكلام وخير آية جوامع الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام
3: يا قائدا لمن إلهك المرام تبت لربي سائرا بذنزا لك وقبل أفغت بيزا
2: هديتي إلى جماد الثانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم الخطوف الدانية ملكني الماهي هدايا كبية كل حسن من خير عين كبية
3: فرحت بقدم الناسانية لها من القدم ليس بانية يسر سيدي وروق الداية إلى جناني إلى سعية هديتي إلى نبي زابية وزارة له خيورا دابية
2: إن كلامي بالنبي هادية إلى جناني من الله بادية خدمة خير العالمين
3: يا لي قالي فدور منه قال يا أحمد دنا رتبة جهرا حالية تهلي محبته في القالية يا أحمد المختار خدت القافية حبية تدوم ليست قافية درجة المختار ليست قافية إس الآيات للعباد السافية ودي لربي ولو للقاسية حلان وهدي لصدار الناسية ناجيت به للجماد الثانية من المحرم المني للدانية آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله رحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز ذو مغفرة ورزق كريم ودخل الجنة فقد فاز فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى
2: وجهت وجهي بتلا وجه الكتاب لمالكي وأرتدي خير الثواب الحمد لله الذي ختمنا بخير سكر قدر مسنا نشكر ربنا الذي تقبل من التلاوة كتاب أنزل نشكر على توجه الضرر إلى سوانا وكفنا من قدر
3: هدى ونور وردا وبركة في سكر منبير جبا ومرقة للمصطفى للمصطفى للمصطفى سكر نكيم يغني عن المدابي بيت الموني قولنا من عبد الله سيد ورا بان لكل من إجاه نورا قولنا من عبد الله سيد ورا بان لكل من إجاه نورا قولنا من عبد الله سيد ورا بان لكل من إجاه نورا توسلي بالمصطفى المفدلي لقاد تقديما من المفدلي إن الرسول الله إن الرسول الله إن الرسول الله فاق البصر والجن والأملاك عز البقرة بركة الكتاب عبد الكون خديمة من جهل نور الكون يعني نبى القرآن قبل كل ما لم يردود في الأراض والسماء سنت مكاتب سواتي أجدي لله ورسوله وأخنقدي يقود للباقي دواما ما إلى الجنان دون درنا وكبتاتني الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال يا عباس الكريم في سورة الأنفال يا عباس الكريم في سورة الأنفال عباس الكريم في سورة الأنفال يا عباس الكريم لله لله لله ما كتبته من جيسته ولرسوله لختمه جسسه هدية مني لربي السكور ولنبيه قديما ساسكور مني لله وللرسول ولسر الإسلام والقبول من دكسس إلى دخول الجنة حتى بلا أسن خير من دكسس إلى دخول الجنة حتى بلا أسن خير من دكسس إلى دخول الجنة حتى بلا أسن خير من خنك بالجساء والأجور وبصحاب أنا صدوري فتن يا مهد وبيرابيو كانوا إلا يبايسون أو سالوا ربها التجارة المتجاة لمن ينقاد الجساء وجاء خدا ونور وردا ويسروا من الجامع من أتى والبرو هذا عليه من لديه خسلت أني أيوبك العساء فانقتلت واجهني من ربي الكريم أنا في رحمن ورحيم خدا وبسر وأمان وصبا بلا نهاية بأجر أربا سعدني يلباه زيادة كريم أذكروا على كتاب الكريم قادني القرآن قادني القرآن قودا لم يكن لخير الدهر وقاد ليكن كون لمن لم يكن بهاجس ما جاد لي منه بوحد الناجس رد المكاره لخير الله قدها ولا إله إلا الله رد المكاره لخير الله قدها ولا إله إلا الله يزوق ما قلق ويهلق من الأسى إلى سواء المنق ما الذي جاد بالكتاب عن سواء الأمان والصواب وجدت للباقي لألي كليتي أقضي قولي أم مليونيتي أدخلت في جيب رسول كليا صلاة عليه من أجل كليا ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء الدير ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء الدير ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء قبحت ربي ورسول والكتاب مستغنيا عن الحساب الصواب لله قد وجدت ما أحناني عن الخلائق إلى الجنان إلا النبي وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخميني لله قد وجدت توحيد الرسل عليهم أزكى السلام من يجل جاديا قلا وربي قبلا وهو كسيف كل عهد أرسلا نبي إلهي الإجال خيري في أبد ما جمع ديري نفهني النبي نفهني النبي نفن جسبا لي قلب كل فائز فانتسبا هداني الله بلا إدلال ومرجني جاد بالألال تجودني حروب سكر ربي بخير من نبي مربي فداني الباقي بمن لا يخفى وجادني مثل نفى قلت وقد يا تحدث بما لي خاد ولا يرن القمى دل هلاكني قديم المجتبى صلى لي ربك مجتبى فوسي بسين قابا سواه فأنا ساك بالذي أهواه أنا لن الباقي لدي ولدا خير الورى ما لي سب القلدا ساد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابل نيتي فهمني حليم والقبير من أجل سابارقا كبير لوجه من لست ألاقي أبدا بهم بأددا وأبدا لسان سكري بعد سكر عمدا بلا انتاع سابقا خالدا هو الذي جيني ولا ميسترا وقاد لي بلا زنا كسرا إلا يقاد يمنى ما لي أبا بلا حساب أو حساب سافلا لوجه الكريم فارخت المبي بلا ملاقات وإنوسي إسا تناولت سوى المبيه لانقاد جود الفي السمين خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه سمد رجوس من ثلاث نما ثلاثة قد بتعاق حدية من المكرم الكريم لأبد خير الذي ترى لي توجهت لخير المبيات إلى جنان من عدى بالدار واجهني سمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد الله ما لقاد يمنا ونورا مودا فانقاد لي وجه النافع ما توجه ليردا ولسفا نجا أتيم أتيم أتيم شكر الله للجنان بلا تغرر ولا هدوان وعدهني كل لياد لم يكن من الذي لاختاره الله بكم لله رب العالمين الحمد الله لم يرقتنا عنده أحسن الله من الزيتان كقدر وجاد بالأمان آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الشيطان الرجيم وإني أهيس بك وسريت من الشيطان الرجيم رب أهوس بك من أمسات ساتين وأهوس بك رب أن يهجروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قلت به لقد جاءكم رسول من أنفسكم حسيس عليه ما أنتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفني كل ما لم ترده لي وكل ما لم يرده لي قبل التوجه إليه وقبل التوجه إليه كن فيكون آمين يا رب العالمين وبشر رسول الله وبشر رسول الله وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الأوروبي وجل أهلا أكبر رداك وأهلا سروري صلى الله تعالى عليه وسلم وبربع جميع عبائك آمين يا رب العالمين لما إن بسير سان كل ماري متيما لا دابي ولن وسيد كلامي عليها دين متن سيد أكا أتاني بغران ماهن بشير سان كل ما رأي ما متيم على دابي وللمي وزي خلامي على عين متن زيد أتاني بقرآن متن مني دهاني إلى متن بزيد بزري وفي أكبر رضوان ما بزري وي جراني الذي برا برا لوبي من الخير مبوط نضلع سوتي أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقا كالجوي والجور والغيم حساما مدد المنتقم قادم وداد وسكن رابق من قادم كريم متي تمدو يمدو كربو وفي متي بارك سكما محمد المختار محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة ما سلام من علي رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مسرس وقي سلمت من الأعداء والمكر والعزاء بداء الذي يعني الله ومن أمسي بدادي لمولانا وللمصطفى النبي وللعالم من فارق القيش بالقي لقد جاءكم أسنى على خير مسلم أماني بالباقان سري والوزي مها المصطفى مها المصطفى مها المصطفى أخذت الأهادي لجانبي فإني على خير كثير ما روي نبي نبي جمل الله ساتو كما أسنى أهلا خبته وري على أن يلقى رب المصطفى نبي قلوب الورى أمدي لو ما لني نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل سبي كراهي فرحت بان الله باق ومالك وبالمصطفى هنا من اين والمي سالت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا ظل وسبك سي كفى الله كل ما لم يهب لي فراق على كل الورى عبد الله محمد المختار باها بي الورى عليه سلاما خير من جاد به على الله أسني سا صلاة مسلمة على من به دري لدى الله سافني سمام ورى عسري لدى الله في يدي وما رمت من ما لكن قاد بلا السمام ورى عسري لدى الله في يدي وما رمت من مالك قادم لني سمام ورا حسري لدى الله في يدي وما رمته من مالك قادم لني يميني على الأعداء سيف مهند ومن لم يسلم يمر وسخذ سمام سر الإسلام فيها فمن عبا مكوسي في الدنيا وسلم عن جشي الليل وجه الله يدين الصنع لمن أماني في البقال المدر والبغي ربي شكوري بعد أمجي على النبي ولا ينتهينا يسو سبيل طعي يصفي لي الخيرات ربي دائما كفاني بالأداء ترن بالعلي حديات ربي قد أدني وسويت وخطير القراص القزوعي مدادي وأقلامي لربي وللنبي عليه السلام بسنت الله النشي إلى بس خير العلم في صدر مرتدي حد الله كل والمبيات كنشي علي التواليف التي يرتدي بها إذا صار بخير من فات بوي نوى القلب مني بس علم يقود سا تعلمي وتليم الله سدي تهيات باق قد أول الكون منكو على أحمد المختار من متوسي توجهت بالمختار وسهب مدة لمهن به لجاد بسجر وتي محلاه بالماء حسابي مسان وإني بما الخير سطور وراي أسون عن الأعداء والداء والأسى سبيل لسي كل يتسان بلي رباهي كتاب الله وسنة التي أحاديث تفسير للسساد يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولبارك الوهاب في العين والأسر صراطي صراط المتقن الذي أتمنى من الأبدار كالميد والغزير الليل وجه الله تبتد سبيل خديما لمن أغنى أنا نزلت يا ناس المسجد لمن قاد لي أبكار من وقعي شكوري قديما للذين تتوخذي يدي مستقدمت المصطفى ذات ربة وسمت من الأعداء ورد وسبي كفاني إلهي في النبي المكر والسقى وصافي بيوه لله في القلب صغري ما الله قصد الدري نهي بجائما قد أبى نارا قد نعقل بالولي بجائما عاز سيدا بذن وثناه نلنا فلان وخير الدين وثناه وفي شكوري لربي بعدما مدته حل الذي قد عافسني الله لإخاذ ربي الذي قد زاد الكرماء بيبي وعدا كل وعما
0: محمد قد جرت نهلي مناكبه عليه من ربه الباقي سلامه وجهت أبكار متي للذي أبدا يقودني كل ما أرد وأسو محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمز نوات في دو يباه نبينا لم يكن سرواه بالقدماء ولا يرى سرمة بالقلق سرواه يزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهوى نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل جماهة بدلا من مصاياه رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد لهداياه حياته أمد لي قادت مواهبه وليت خلد ما أرضى وهواه وجدت ربي بمثل مستوى ثمن وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فر الله لخير سرمدا وجلا وليس ينو جنابي دار الله رمى الاله ليس لا سيجسو سي ومن اما الدريا نمناه اما جهاتي مخن قد مددت يدي لو واهنا في كل واهلاه يهمي جنابي للجنات رابو بالمصطفى خير من ابدا مولاه محمد قادلي ما لا يفوز به خير من الله من أبدى وأخفاه فرد خير الورى في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به السفاه أقسمت بالله
3: إني لنبي أبدا خل ويب وما آباه يابه أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل ويب وما آباه يابه سراق سائد التوحيد لمالك ما فواهد الأقمى ناكم الله والله إني يكلم لله دينه ابن الله ولك الدنيا ساعه أخرج الدنيا جرائم يسمو الطيب ما يسمى جاهد الله أمساه مع الله بالماء حسابي مسام وإني بما الخير سوتوي ورأي أسون عن الأعداء والداء والأسى سبيل لسي كل يتسان بلي
0: رباهي كتاب الله وسنة التي أحاديث تفسير للسساد يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولبارك الوهاب في العين والأسر
3: صراطي صراط المستقيم الذي به أتمنى من الأبدار كالميد والغزي الليل وجه الله ترتيب سبيل خديما لمن أغنى أنا نزلت يا ناس المسجد لمن قاد لي أبكار من وقعي شكوري قديما للذين تتوخذي يدي مستقدمت المصطفى ذات ربة وسمت من الأعداء ورد وسبي كفاني إلهي في النبي المكر والسقى وصافي بيوه لله في القلب صغري ما الله قصد الدري نهي بجائما قد أبى نارا قد نعقل بالولي بجائما عاز سيدا بذن وثناه نلنا فلان وخير الدين وثناه ابدي شكوري لربي بعدما مددي هل الذي قد عبسني الله لقاد ربي الذي قد زاد الكرماء بيبي وعدا كل وعما
0: محمد محمد قدرت نهري مناكبه عليهم من ربه الباقي سلامه وجهت أبكار مدي للذي أبدا يقود لي كل ما أرد وأسو محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمز نوت في دوي أباو نبينا نبينا نبينا لم يكن سرواه في القدماء ولا يرى سرمدا في القلق سرواه نزلي مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهو نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل جماعة بدلا من مساياه
3: رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد لهداياه حياته أمد لي قادت مواهبه وليد خالد ما أرضى وهواه وجدت ربي بمثل مستوى الزمن وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فرلين لخير سرمدا وجلا وليس ينو جنابي دار وزاو رمى الإله ليس لا سيجسو سي ومن أما الدريا نمناو أما جهاتي مخنن قد مددت يدي لو واهنا في كل واهلاو يهمي جنابي للجنة رابو بالمصطفى خير من أبدا مولاو محمد قادلي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأفاو فرد خير الوراء في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به السفاو
0: أقسمت بالله أقسمت بالله أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وعيب وما آباه يابه أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وعيب وما آباه يابه ترى قصائد التوحيد لما نجمع
3: فواهد الأقمى ناصر الله والله إني يقلني لله فيه يقول له دون قسم في أساه أخير ذري جرائم يجمع قيم ما أيسن من جهة الله وأمداه أسكى سلام كريم لا يقيب من بلا سرم كل من جنجا بسكره حسب ذكر نجم لا يفارقني محب المنتقى حسن ببسرى وخرايا كتاب الله ليس يخربه إبليس قطا بمن قتاب مسرعه لله شكري الله خير الورى خير الورى والله على كتاب بوحي الله مجراه حاجي قال الله بالمختار دون فرا ينقاد لي كل ما لله يرداه سأذكر الله للجنات مرتديا أنه ولي قاد أبقى مأمناه فنعم لي الله إذن المانع ولو حمدي وشكري الله أمن منه أبداه يرد لي الله كوني دار شاكره فخاد لي خير مكتوب مجده أرضي إلهي وأرضي المصطفى مصطفى مصطفى بتلا وتل الكتاب الذي قد علمونا لكم كتابي أهل الأدري جملتكم بفضل من سلنا آتاه منا ليسدوا دار أني مؤمن أبدا ومسلم مسلم الناس في الله هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تابع الله له الوجود الذي قد صانه قدم ما البقاء الذي أبقى من أبقاه
0: الله الله الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يغلي خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحسن مولاه
3: إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحسن مولاه يا أحمد المنتقى ما لا يرى أبدا يخيري باس من الله والله الله فضله خدما وقدمه ومن أبان وجهه بلا ذق الله هو النبي ورسول متماوله داوي الأكاد

rajin wa kunya ya mal jawl jaw walli allah aqdar wasitati ya man bika allah ma li ikhtaran jaw awsi bi rabbi wa huwa al wahid al ahad min allah. لا يقيب من بلا سرنت لمن جنجاب سكراو حسب سكرنات من لا يفارقني مهب المنتقى حسن الوزراء وخرايا كتاب الله ليس يخرجه إلي سخطا بمن قد تاب مسراه لله سبحانه الله خير الوام خير الورى وعلا ولا كتاب بوحي الله مدراو حاجي قال الله بالمختار دون الدرني ينقاد لي كل ما لله يرجعه سأذكر الله للجنات مرتديا أن هو لي قاد أبقى معهم له فنعم لي الله إذن المال أن هو له حمدي وشكري الله من منه أبداه يرجع لي الله كل دار شاكره فقادر قيمة المجده أرجي إلهي وأرجي المصطفى مصطفى مصطفى بتلا وتلكتاب الذي قد علمونا لكم كتاب يا أهل الأجر جملتكم بفضل من لنا آتاهم الله ليسدوا دار أني مؤمن أبدا ومسلم مسلم ما أسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تابع الله له الوجود الذي قد كانوا قدم ما البقاء الذي أبقى من القاو الله الله الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يغلي خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد نفسه مولاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد نفسه مولاه لا مدى المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره باس من الله والله الله فضله قدما وقدمه ومن أبان وجهه بلا زق الله هو النبي ورسول متماوله تاب الأكابر من والله الله إن الرسول لنور يستنع به دنيا وأخرى فمن عدا وأرداه له الختاب كيس ربي ولا ينجات لسي بدراته لك الوسيلة يوم الأثر من ملك اختار كونك ساسق نار جاو اللي قد انقاد يوما يقيم الصباح جميعهم يا بشر انتم بسراو هدي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا تبلا ردنا كل ايام الجو الجو ولي الله أقدار واسطتي يا من بك الله ما لاختار أنجاه أوصي بربي وهو الواحد الأحد إن الله كبار من سر من دار لله قد من ذنبي ومن وجهي هو المكرم من الفرد والصمد يسوق ربي أما لم يرد لي أبدا لخير ناوي الله من الكمد هدية من الله دار سابية ولا أثار عليه دار أعتمد تزيه مؤمن كريم نبي تمدني على نبي به لله يلتهد وجدت كليتي لله فاقدني للمصطفى من والمختار والغيب كتبت لسبيان الله أما بيدي إلا لمن لم يكن كفا وهاد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لفن قاد لي سدد يا أكرم الواحد كذي يدي ولو حمد على خير من نور تعلو يدد توبي إلى القافر خفار تحرني كليتي بالنبي المنتقى رسله ولعني الله والمختار في أبدي فضلا ما بست بما قد وده الأسد حبات ربي كبتني كل مالكة يسوى الجناب بها والقلب والجسد وسخت بالأكرم موتي بلا إول وساق فضلا لخير دار من أسد ربي الإله وخير الخلق واسطتي وانقاد لخير من قاد الأبد بالمنتقى تربي ما عليه من فانقاد لأجر من بلا قد أبد بالمصطفى بالمصطفى بالمصطفى لبن القدس مدرسة.

0: والجبل بالمصطفى لبن القدوس مدرسة فيها يسل العصا والجل والجبل أسكى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من ذي القيق السير بالمصطفى في جميل آل قدس الصلاة تن بسلام باقي من الماضي أني إلهي بالماء وقما من أقم القرب أن يوم بعيد فليت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تناني سكرت برا ريم لا يوجهني إلى بسارات وزنا لا تنصير أغناني الله عن مكر وعن أسد حتى مات نقمات النفس والقول من قادة النفس طوحا ولا تردني حتى ما عن جناب له والعود أني أفى الله بالمختار سيدنا أفى الله ليس نو نبي سعود ثم ما برسول ختم سمي ببسر من ليس ومكن نفر ينون خير سم كسر عمان يا مهما بما من هو رب العرش والسمود ينهو لخير يسل منكسر عمان بما من هو رب العرش والسمود ملكت خير الصلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باخل والآد اللهم بعقبة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبه وبسره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وأبدي بها ما لم يكن قط لقيه ولا يكن أبدا لقيه من الخوارق والهجائب والكرامات وجلال أمان من مكاي الدنيا والآخرة وتقبل أمي بقدر عصمة ساتك ومقداري صلى الله تعالى عليه وسلم بلا زين سنيا يدري خلالي والله آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سفر مات سيدنا صلاة التي فوق الورى أحمد استبى عليه كما فاق البريات مصطفى صلاة التي فوق الورى أحمد استبى عليه كما فاق بريات مصطفى صلاة الذي فوق الورى مدى اصطفى عليه كما فاق البريات مصطفى فرست بأن الله لا رب غيره وأن من عبد الله على من اقتبى ربيت بأن الله لقائد بي بزارات باق فالعناه بانتبى محمد المغتار محمد المغتار لا مقدم لدى منصر الأنبياء به منه المصطفى محمد المغتار على مقدم لدى منصر الأنبياء به منه المصطفى دعاني إلى مدينة بوساتي لوجه الله بالبسر والأمن أكفى أماني بجاه المنتقى خير عافس أباني بقرآن أمري بصفا سلمت بجاه المنتقى من تزبط خديما وعبدا مولا من سوا يبصول مدين ختيم مجددا لنهج النبي بالخطير رسم وعبا يخرب تاليجي اللهم التي نات إلا الناس من وزن فات بيافا دهتني إلى القتل نسيات للورى لوجه الذي لقى هدرا عصبا نهاني نبي أصل الله قل قول عن الميل للأمن الذي ليس يتبع إلى قيل النبي ساق رب العصابين عليه السلام من على قلق يستبع إلى قيل النبي ساق رب العصابين عليه السلام من على قلق يستبع آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آسيت رب المقتدرين في التوسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد ولا ஆளாளி பொசபீ செய்வாளி அசாவை நீயோம சுத்த வசுலி தோபியாசமாய் செலுத்தப்பட்டு பகுந்தியா கருவியா முத்தீரு செல்லால நசிபீர்த்து அபபீ நசமி ஆசாக்கரி அஹப்பி மந்தீர் நாதிமாயரும் அப்படி பின்னோ நபி இப்ராஹிமா ஜெபர்சனோ யோகினி ரஜிமா வக்குந்து மோசா வபிஜாயிசா வக்கியன் துன்யா ஓரா பூசா வபி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் وفي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليه نياب إمامة قد صاب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق دنيا بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي نورين وبعلين والد السبتين أبنية في الدنيا مهرة النور والعلوة والمساء بحق طلحة وبالسبير وأقزة النجم من دين وبسهيد وابن هوف النجم من كل ما أخافه من فتني وبأبي حبيدة جمع يفيد لا جنابي وفياني ما يفيد بحق عبد الله نجلن أي ولد العباس كثيرين بحق عبد الله نجهمرا أن الكتاب ما يجر دررا وابن مسعود وجاهن سلام كل البلاء والدرهين والكلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحرمة العباس பாம்சத்ல நிர்தி கொல்ல பாசி ஹுர்மத்ல பாசி பாம்சத்ல நிர்தி கொல்ல பாசி ஹுர்மத்ல ஹஸன் வல் ஹுசைன் துலிய பிட்டாரின் மின்னோரின் ஹுர்மத்ல காசிம் சும்மதாயிரி சபி சாயிரி அமல மாயிரி ஹுர்மத் தைப் இப்ராஹிம் அத்மல பிஸ்ரவத் தக்ரீமா பிதாய் பாத்மத் أبتم نفسي عن كل ما يجرني لأبسي وبرق يد وزينب فيني أتر والإجابة كل سمني وأمني دنيا وأخراها بالكرم بأمي كلثوم وجن قوم بأوس من آمن وآرمي وحق مفروق تقبل كلمي وبربي وبجاه لزوجي حبل استقامة وخيمة ودي بهامرني عبد الرحمن وبأبي مسلمة القولان بهامرني عبد الرحمن وبأبي مسلمة القولان بهامرني عبد الرحمن وبأبي مسلمة القولان جلي بالقبران والسادة والهيم والحياة والإبادة يا عبد الله نجل أمي أي ولد العباس كسريم يا عبد الله نجل عمر أني بدابا ما يدر درر وبن مسعود وجاهن السلام كن البراء ودرائن وكلام يا ربنا بحرمة العباس وامستنا في كل عباس بحرمة الحسن والحسين بحرمة الحسن والحسين تلية في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطائر سب السواير يا مهل ماير بحرمة الطيب إبراهيم أدم على البسر والتكريم بجاي فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لأبسي وبرقية وزينب فيني أترد والإجابة كل سمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنكم يا حسن يا أمير وهرمي وحق مسروق تقبل كلامي وبربي وبداي لزودي قبل استقامة وقيمة ودي بآمر مني عبد الرحمن وبأبي مسلمة القولان جلي بالقبران والسادة والإيم والعمل والإباد بالحسن بسرياء بها الوراء والانسلاق من هوايا والبدا وبأبي أريرة وببلال وبصعب ربي جلي بالنوال وتات يقبل وصفني من جاي سرا وجارا بأبي درداي بحرمة المقداد ثم قالدي وبسبير أوليني مقاسدي وبأمر المؤمنين أمرا خلي مكرا وسقا وقررا وبأمر المؤمنين أمرا خلي مكرا وسقا وقررا بحق قائد المجاهدين حليل لسين أهان الدين பேக்க சாதின் பேக்க வருவா சிட்னி தமசுக்கன் லூஸ்க்க வருவா லோர்மத்தில் காசிம் சும்மா காரிஜ சின்ன கபில் முத்தபால் மனாய் வபியாபி பக்ரின் வஹப்தில்லாஹி சின்ன பதிலன் மாலோத்தனாய் வபி சுலைமான خلي كيد العين وكيد خيري وكل يمين بأمنا خديجتنا للأمل في العلم ولا تبرة والأمل بأمنا عائشة قنيما يدرني في الأرضين والسماء بأمنا حبسة بينبت وبينما يجري سوان ونكت بأمنا سين بسين ما سر مني وما بتني وجني وسر بمالك وسابي وابي حنيبتنا مدل استجري بجاه جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ رجالي بجاه ميكائيل ابن نهما ونبي جلمي سخيز كرما بجاه اسرافيل ابي اسما والتفناه على يوم القمه بجاه إسرائيل كل يجري طول حياتي وقصى بدري وجلت وصلي لمن يدعو بي شهادة داري واغفر لي بي وليدل وللشيدان لنسمي بالأمن والرضوان وبالسادة وبالإماية عن جملة الأسواي والعناية وبالنجاة من صالح وصاب وسكرات الموت رب والحساب وبالبشارات وبالسرور عند مماتنا وبالنسور وصليا وسلما على النبي وآله ما شاء في النجوم واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعب يا سمي واغفر لكل شيء تعلق بيا وحقق سعادتي يا ربيا ولطفنا وقلبنا وكلنا وابلنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقلبي حاجة كل الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما لله لله لله قلبي ولساني ويدي وكان لي وغادني بلا بيدي إباتونا بلا نهاية لي بلا كد ولا سكاء يسر لي بفضله ما أسرى على سواه والمدال بسرى وجدت اليوم وبهت اليوم بما لخير سب كل لوم محمد صلى الله عليه وسلم ربي علي وسلى أفضل الكلام علمني الله بكون أحمدا سيد كل سيد ختم لدى الصدق والتبليغ والأمانة لأحمد المختار والفتانة سيدت لله ولرسل الكرام بأسي وقاد لله المرام وعدي لهم جاثار على البدر وسر بهم لله تهيا ببصر رسله والكتب والأملاك ما اليوم والقدر نور عالم أيقن بأن الله أيقن بأن الله أيقن بأن الله خالق السوى الكون لله وما الكون هوى أعطاني الكتاب ربي سوء القدم مع البقاء آسما ما كدر أرم يوم الجمعة فوق المنامة الذي حجم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنامة الذي قدم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنامة الذي قدم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى
1: منه استر الله جيش تاك ابدا كما له خادما يهوى والدار وللهين بياسن منه منصرفا وكل ما في الدر انداب والدار لخيره ينتهي ابليس في ابد كفاه ربك تخمينا واكدا
0: انت النبي رسول المصطفى علما صلى عليك الذي تبدل قدارا انت النبي رسول المصطفى علما صلى عليك الذي تبدل قدارا اني لجارك يا خير الورى ابدا عليك سلم من كل لوسار صلى وسلم باقي الناس ركلو عليك يا من بي لختان سار لختم لبتي خليت يا ربي ما هتان يقبل يوم سار امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بالمصطفى شديد يا الله وبقليلك يبين له
1: يلاه بالمصطفى سجيد يلاه وبخليلك إبراهيم يلاه وبالدليل من موسى سالين قدري وبصعيب وإسماعيل يلاه وبسليمان نوح يونس اليسي
0: وسكريا يحيى ودي الله هارون يوسف ياسين وآدم أدا ودو سلكمي سالوت يلاه ويوسف النبي ساق وخير من أنبياء ورسل لك يلاه وبالملائكة ترون ثم سبتي جبريل ثم بميكائيل يلاه وصاحب نفتي إسرافيل قابل عرب وأهل الخلائق إسرائيل يلاه وبالصحابة ثم الأولياء إيمان والحاملين من الأحبار يلاه وبالصديق والفاروق ثم بسي نورين ثم بسكتين يلاه
1: بمالك في المسايا صافي يدي حنيفة أحمد المحمود يلاه باللوي والقلم المحفوظ ثم بها سكلاسيمي وبالكرسي يلاه وبالقرآن وبالتوريت ثم بما داود جاء به وروح يلاه
0: والصلاة والتسليم عليه والله والسر والأزواج يلاه حسب لنا علينا ربي عافية وهب لنا القصد في الدارين يلاه وافتح لنا كل باب كنت باجو لسالين من الخيرات يلاه واسلب بنا نهج الرسل واقفنا سللا ورلنا جن والسيطان يلاه وكملا كلما ننهو نفسده وهب لنا كلما نختار يلاه ورلنا كل سيساب وسعر ويسرا كل شيء تشير يلاه طويل لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا رزق والتوفيق يلاه ودمرا كل اعداء قد ربنا قبل الوصول لنا يلاه يلاه
1: ودمرا كل اعداء انت لربنا قبل الوصول لنا يلاه يلاه ودمرا كل اعداء انت لربنا قبل الوصول لنا يلاه يلاه
0: ودمرا كل اعداء انت لربنا قبل الوصول لنا يلاه يلاه وكنا ناسما من كل مالكة ونجنا من بلاء دار يلاه وعافتنا ما قصت من سلسلة سدة والبخر يلاه إعانة قلة مسلة قلب وفاقة أبتس والجوي يلاه وفتنة والوباء والحرق ما قرق والبرق ما سرق والكد يلاه حر وبرد وناب كربة نقم دلالة نارة والقم يلاه وهامة وقطايا لالة سللا والمسك والقلف ثم القلف يلاه وخلة مجنون خلة مرض ثم التسامين والنقصان يلاه ومن قبيات الدنيا ثم آخرة ومن فدوه ما يلاه يلاه يا من على كل شيء قادر وعلى الحرس الأسيطاء بالخير يلاه إني سألتك قلبا خاشا متوى بأنواع من كسر نفي الله وتوبة قبلت مهملنة ربعت مسوجة صلوات بدين يلاه وكن ميسن لنا من سر سياسته ما صرف من وسر العين يلاه وسر سير وسر القلقان سيمو ما جن وساعة السماء يلاه إني دهلتك في الدارين يا سقتي إذن عسنا فكن ملجاه يلاه فلا تكلني إلى نفس بالك كن مجيبني عيش ما أدوك يلاه وجل لساني وخلبي ساكري كمان عند الممات ما علمان يلاه
1: وجل لساني وخلبي ساكري كمان عند الممات ما علمان يلاه ثبت يقيني في قلبي بلا وجل حتى أحب لخاف الحق يلاه
2: راديو يونيفرسيتي شيخ أحمدو بامبا لا راديو au service des populations.
3: Sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Hadha matlabu sifa'i fi tawassul ila Allah ta'ala bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hamdan li munjili lana wa dahi wa munjiri sifa'i wa dawahi. Hamdan li munjili لنا وداهي ومن

من حمر العباد بدهائه ليدفعوا بي عن البلاء ثم على من ازمع ذا مر يبرى بلا بر وفاث بالخرل محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا العليم والآل وسبيش بالهدي ما تجعلوا للخامل شفاه هذا وين اليوم سوء أوجاه ممتقيا أو نمضي بداه هذا وإن اليوم ذو أوجائي مبتقيا أو المجيب داهي واستكي إليهما من الضرر حد مسني داراني مدرر يا ربنا يا ربنا يا ربنا

ينا لدمي ثم بيمن رمضان لازمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم.

الذنوب انا تقبل منا واهم امانا وتجاوز عنا وأنثلا يا ربنا خيرا يم مكان ما نخاف من شر نقم وأبلنا الأداب والمزايا وكفنا الأفات والرثايا وأبلنا إذا على تهدي وكفنا الكسل في الأوغادي يا بر يا لطيف يا مؤبي يا من له أمر ولا يتبي يا بر يا لطيف يا مؤبي يا من له أمر ولا يتبي يا بر يا لطيف يا مؤبي يا من له أمر الورى يا ذبي أنت التباك ما كان داي ولا تأمل بلبت الله وأنت للنبأ ما كان دردي وأنت للخير ما كان سري وأنت للإلماء ما كان الجلي وأنت للجود ما كان البغلي وأنت للخنا ما كان الباغي وأنت للسعود ما كان الكفري وذي جميع المسلمين آجلا ثم خئم قوى وزنا آجلا والنجيم وافئم والتف بهم ولا تواقشهم بقدر شنبهم فإنهم وإن أسوك يا أحد لقفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا رغب لا يقدر يسروا قلوبهم لا تتمر أبدا إلا سواك من هنا إلى خدا لكنما تدى زوج الجوالي أفضى أمود أغبأ الخباهي فلا تواقشهم بما لا ينقصك ولهم أبي لسي لا ينفهك يا مخلب القلوب خلب قلوب رأر عيوب يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عدل غيابا واغرنا بيوب كل مجرم ونجنا من ذر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا خيلنا فنوى ترا واجعل جميع المؤمنين بردا والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين برقا والمسلمات بديادهم تقا واجعل جميع العلماء آمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين واجعل جميع المخلصين سيدين واجعل جميع سيدين ناسين واجعل جميع ناسين سادقين واجعل جميع سادقين فائزين واخرنا يا ربنا بالخمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعله فينا غدا وخيرا وكفوا من أذى وضيرا وأخرنا بهم لوجهك وأخرهم بنا فلنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم ازدراد نسبي واجعل لنا أنا وأنا آذى سخبتة تفضلا فنوسا وأبلنا مكارم الأخلاق ما الذهاب بلا زخاخ واجعل صغيرنا يوخر الكبير واجعل كبيرنا يهين لصغير واجعل قلوبنا
ألا تواتد بلا تناصع ولا تعاذر ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخر ولا تنافر حتى نسير مسلمين الخادين ومؤمنين مخلصين سالين واغفر لنا واغفنا بالعافية تكون في دارنا خير آفية وهمي وكفنا عن مدما ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا أسن الختام عند الممار وغدا يوم القيام بجاه خير من سبا الأمراض وهو أبا المرغوب والأخراد محمد تبيدنا الأمم المبرئ الأمراض والأشام محمد تبيدنا الإمام المبرئ الأمراض والأشام محمد طبيبنا الأمامي المبرئ الأمراض والأسقام وسليا عليه ثم سلما وآله ما زها بالكرما مولاه المذخور بدعائه وفي المريض بالشفاء وللناس أيلا ساده لا شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داه فلا تبارك من لم شفاه ودم عليه في المساء وزبا واخلص انت نازبا وفلا باسم ربنا وجائي مصطفى صلى عليه ربنا كما سبا الحمد لله الكريم ذي المنن على ثقة البرود وسنن سكرت لأنه خطا غني لوطن به نفى ما أخني وخدني إليه بتعالي من بعد ما ذهب بتخالي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم سرات بسلام تبها على الذي قد أن أتبع على الذي من بمرادي اقتدى في سر والجري يكون المقتدى هو الذي أجر للمدينة بأمر ربي بلا ندينة هو الذي أجر للمدينة بأمر ربي بدا ندينا وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وآله وسبي النجوم الخير النبوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائن وأنصرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا مهين إن آية منك إلي لتين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت أنك مفولا مسلما إليك أمر مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما أجف رواك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما أجف رواك فجتني
يوم بخير منني وغتني إلى اغتباه سنني من بعد ما كرمت داء ناسي يدخلني بزرك الحناسي وقلة الأملاء والإذرائي أزاد في تألف والإغراهي أي تعلم وفي تعليمي وفي استغلال بهدى المعلومي فقلت ذا صبر وذا توسلي بالمصطفى سفيه عين رسلي وببني وبناتهما ليدفعوا بيا سريعا أجمع يا بر يا غفور يا أليم إني خمر تاهب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول ناهم أقول يا مالك يا خالق الأناني أمت هوايا قلل منامي يا خالق يا كامل عبادي لك سكيت كثرة الأبادي وأنت سول الجلال والإكرامي فناجني وأولني مرامي منك حروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الرجونا وعموديك بنهج المصطفى سنته البداء يا من سبم يا قابل سنبي يا قريب إني أبين أهنا قريب لحب ساقة ولإخواني جميع سادة دارنا خان يا سمي أبلي بي أزالة الإجابة بالمصطفى والآل وسهابا أبلي خير القسم في المخازم ولسفيدني بجاه الخاسم ولزفا الليل والبيما برمة المحبوب إبراهيم وليسرق خير على للطيب وقد جيران بحق طيب وصفني في باتن وظائري ورم بي الخلق بحق ظاهري ورقني ترقية قبية ببنتي رقية ربية وقعزاي أغربا واجنابا ومسلما وكافرا بزينابا وأمني بالخير والسلامة بأم كرسوم إلى القيامة وليجد ربي بأذن الخاتمة أنا وفي قد بجاه الفاتمة سل على أبهم والحالي وسبي ولتجب سؤالي وكن عنيتي واحمني من الضرر وناجني من قعر وقرر وناجني ردوى لا داري ونوى في قد من الأقدار وناجني والمفرمين من بلا وتق جسمني في قبر البلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا أبلي بجاهي من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أغدار أبلي بجاهي من هو المختار دنيا واخرى خير ما اقدر واجعل حجابا بيننا وبين كل اثر وتقف ان لينا يلا يا نذير يا جليل اني اخير ذليل فلتغنني بك وابلي العرب بمن هلا جمله حجم وحرب سيدنا محمد باب الفلا وسيلتي إليك في نيل سرى وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر الذنوب وتقبل حملي ولي أب خير منا وحملي يا من حلا عن المكان والحرل إني ساكر أنا وبي مرل فكن حنيفي وادفني من السقم
أتحكون سالكا خير الأقم يا عدل يا مجر يا من يؤمن أنت مجري ونا يا مؤمن فأبدا كن مؤمنين يا ذا الجلال من كل سوء وساد وذلال يا من على عن زوجة وأن غدا أني وأرجمي يا هيث البلد واجعل إلي مسكني توبى أبد واجعل إلي مسكني توبى أبد من لرمها بجاه خير ما بد وسليا علي عبد الصلاد وآله وسبيس بسلاد وكل من قدمني أوسارا فناجي واغفر أوسارا وكل من أحبني أمالا إلي يفرد قودا أمالا وكل من زد مني أعلاما فابلغوا تبت وزلاما وكل من هاس أسنه بيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفني هاس جمه الألمين وتكفهم هاس يا ربي أمين واجعل بنا هي بنا آفية يجورني إلى خيور صافية واجعل بنا هي بنا أهلمي وأمل بجنة وهلمي واجعل بنا هي بنا آل دداء وتكفيني كيد كل سيتداء وتكفيني دهر هذا سيداني وإذ به البغنى بأوداني وتكفي أن كل شخص لم يرد وجهك فزو سري أن يرد وتسربا جملة ما يسيد عن يدي وحن دار سريعا أي سؤال وتدخل مثل في يدي وفي دار وصافدا بالآد وفي وعلني ولمن ينني وتكفني جملة ما ينني ومسكني سلم من الفجار ومن الملال بما هنجاري وعمل قري ذلي من الفجاري وقل على أبي بما هنجاري ومن كان ذلي من الفجاري ومن الهلال بما هنجاري وجعله ربي مننا مهجلا جالبة لمنن مهجلا يا أيو يا قيوم كن لي يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فرت من سواك فكن مساك قاعد إلى هداك وليكن ربا وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بثير وكسرا خير تاس البلد ورزق وتكفي النكدي وتثبتا في جماعة تقيم الصلوات القمصة دحبا يا أكيم ونجنا من سر هاسا سمني وسر غيره وكل فتني وتقنا سر نصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجني ودجال وسوداني في الشرق والمغرب والبداني والجن ودجال وسوداني في الشرق والمغرب والبداني وسرمات في الأرض ترى وسماء من جائر وباد اقتدما أي نبيه يا كريم يا جليل أم الجميع أنا بلذك جميل وكلنا خذ لنجاة وفلا ووفقنا لثواب وسلا وتخرجنا بفهل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبقلت ولا تكن مبتليا من دهر بما ليس يطيق يا سمك وأبلنا تيسيرا والفلاء في كلتي دارين والنجاة بجاه سليم وجاه من ولن في برنا بذل ولم نجن محمد محمد محمد عبد لخلق لائي بلا تردد ولا تبائي علي صلي أبدا غير صلاة بها نرى في خلق يا رواسيقان وهب لنا أقصى الذي أتانا وترك ما أني لينا أتى يكون كلنا في الأركان
مغتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاي من دواء والتك بأن قريبا ولا وتبنى الهواء وما لا يني وبكتابا أغننا يا مغني يا الله مغفرت كل مهملا أوساه من جنوب عاد محولا يا عبر رحمتك عرضي عندنا من حمل نكتب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن ولا تؤاخذنا بروح الأدب وبالتجر وكثر اللعب فإننا وإن تجارنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة البذول بدائر وباد وبالغول وكن ميدنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدر في الأرض وما بينهما يكون يا رب سما واشف قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه نادي وسليا أسكى صلاة دافئة أنا وباها من جراد مانها عليه والهالي بأفضل سلام وصحبي ومسكني أديا سلام وسكن نفسي وسدني حلما يكشف في دارني أني حما وطيرا خلبا وسني أيا بداد وداد يا ربيا وجل يميني وجل يميني وجل يميني كذاب بذاقا ميمونة في زدة وفرقا يا لاوي يا وابو يا لا رفيق بيسلك اليمن فأطرق برمة المصافى المخربي والخالي وذبي وزار رجبي جلي بالتقديم وتضييقي برمة المخدم شديقي وليجد بلاق وتوفيقي برمة المافق الفاروقي وليجب سادة داريني بحق عثمان أقموريني ثم بأمة إمام علي أبلي في دارين شتني يحتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نسمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نسمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نسمنا برمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى صاحب جمع وحرمة البنين والبنات حرمة أليمة زوجاتي حرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء حرمة الملائكة القر الكرام حرمة الكعبة بيتك الأرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يسره من مالك فوق سماء وجاه كل شهد من سادي أو مرشد أو عابد أو نادي وجاه كل من إليك ينسبه أبلي ما منك جميعا أطلبه وتكفني جملة ما أعوز من مثريا بك يا مهيد فتجمع بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث ألما وكلما أنك يا أبدي فلتفرقا بيني وبين أذري أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك حاسما على أن أحسن أنا الذي لست أمين أبدا إلا سواك من هنا إلى قدر لملاوة
أنت ربي الوكيل وأنت ربي فلا أمين يا برع ربي الوهاب وفي بطاعتك لا أرتاب يا برع أنت ربي العظيم وأنت ربي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت ربي فلا أدافع يا حي أنت الجلال الواسع وأنت ربي فلا أنازع يا ربي يا ربي أنت سلم آل واحد وأنت أدبي فلا أكابد يا فرد أنت سلطاي المجد وأنت أدبي فلا أهاجر مولاي أنت سلطا يا نبي وأنت أدبي فلا أخاطر أنت الذي تلمه بك أداك وأنت أدبي فلا أبقي جواك فهم إمايا ليكن عشنا حسين عن كل شيء نبي وسر كل هين وتكفني يا البقاء والقدم هذا الذي مسى إلي بالقدم وسر من يركب ذات لاي وسر ما يرير ذات لاي وسر من يليد بالكلام وذر ذي دين وذي قيام وذر من يربيد بالوقود وذر ذير وذي جود بك قدر يا إلهي الغزدا وهية وغرفا وسودا واخدا ونافذا وسارقا وآهنا وسائرا وتارقا والإنس والجن مهن أني وأن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بهلفي هلفي لفس لا حول ولا قوة إلا بالله سلهلا ونجني من شر شاكر البلد وسر كل والد ما ولد وتفني شر فمن وأيني وكل من غزدني بالأين وتكفني سر فمن وعيني وكل من غزدني بالأين وتكفني سر فمن وعيني وكل من غزدني بالأين وناجني من سلم كل ظالم وسر كل جاهل وآلم وكل شامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فاجر وكل خائر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل ساني وكل جبار وكل جاني وناجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما أتيت مريد وذر الخرب وذر نائي والحر والبر وسر المائي يا من تعالى يا مجيد من ذر جن ما أتيتان مريد وذر ذي القرب وذر ناهي والهر والبر وسر المائي وسود النية وإدني أبد وطير القلب وسير الجسد وعبلي القيام بليالي وذم بنار بالإجمال وقلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكر بيبتاء ربنا فتن بنا الله.

jumlata ma yuqabbihu wal turini دقائق الأدراج من علمك نافي والأنواري وأملي اليقين والإرفان والذوق والقرآن والرلوان والإتقاء مدى على العبادة والكذب والريان والزهارة وأصلح أمة خير مرسلي وفرجهم جميعا يا هدي وارهم وبارك ثم في كلهم ونجهم وتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من احسن الحباد عندك حسن ونصيبا في تماد واجعل جميع اركاتي لك وسكناتي تعاطا بفضلك واجعل اياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وهلا واجعل مماتي راتا لي من نسب ومن جوان ومن خرام ووسب وعملي جل كل مقبولا حتى اكون مغددا مقبولا ومسكني جل مسكن مباركا وزيدني سالكا ونازلا ادعوك انت جل ودار دخا والعلم ودين ودار للدخا وجنة لذلك مريد وجنة أنادق مريد وجنة لذلك مريد وجنة أنادق مريد وجنة لذلك مريد وجنة أنادق مريد ومنفعا لكل هذه المسلمين ومدفعا عن كل هذه المجرمين وعجة لمن بضعف ارتدى وعجة على مخالف خدا ومطلبا لتاد رهيم ومهربا من تاد رجيم ومسلكا لذبل اتبائي ومتركا لذبل ابتدائي ومسكن لسلب كل خير ومسكنا لدب كل زير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدب لير الأيب وعطه إجهل أرض رزق وأمن ورحمة وسعة كل أمن يا دافع الأشواه والأقدار بالمزدوى فكل ذو أندار واغفر لمن بنى بناء آلفي واغفر لمن أمر به جميع ولجميع من أنوى لا بناي الذي بفضلك اتلى واغفر لكل من بآخذكنا وللشلال خير ركنا والتج على انها ساد الامتلاه نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجهل اتياب الالال في المصر والجزر لا تواري وليجد في بعلم ينفه ورفعة سر بقلب يخزه وليأب في دعاء يسمه مع الخناحة بنفس تسبه وزوجة صالحة تعين ألا تخاول بالرياء يا معين وزوجة صالحة تعين ألا تخاول بالرياء يا معين واشبلا كان فسرك أبد علم جملة تحليها سمد والرب سرادة خديك فيك ألا دايما ما في أمل جميع المسجلة والتركليل جميع بمجنوني خيبك وهجمنا عن الفتون وانزرار الخلق والرسايا والجن والسيطان والبرايا وعمل بالتقى ونوري والزود والبراي بدوري ومسكني جل مسكن القبراني والرصد والإرباني والرلواني ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومن جن من بدا وجلو دحبا مسكن اتبائي لسنة لا مسكن فدائي وجلو يا ربي وجلو يا ربي أهب مسكني في أرضنا لك وللمعيسني والتحمي داري عن فجاري والبسق والبادل في

0: duri wan fil wabaa wal balaya kullaha anha wa tayyibsurbaha wa kala wajal harimanan hariman amina wa kun bi fi gabilan zamina wajbula khayra min al jihadi artiti wa bi anil abadi unni an shaytani ya jalilu wa mazikani wa kulama ahulu unni an shaytani ya jalilu wa mazikani wa kulama ahulu ya allah ya afiju ya asal amri ya fayiq al khalqi ma'an bil qahri nafsi wa dini thumma ahli wal walad wa maskani laka wadi atun habat nafsi wa dini thumma ahli wal walad wa maskani laka wadi atun habat nafsi wa dini thumma ahli wal walad wa maskani laka wadi hatun habat wa kaza dunya ya ma ughra ya fadi ma anil ghibrata ya والباس بنار عن جملة من بياتها لقو من أمنا إذن وجملة إخوان من آخر بي في الدين أو في دين والأجر بي فليكن إثنا ودحبا يا سمت تولني ولا تحلني لأهد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلم النصر ملا على محمد وسيلة لك ولي أبونا الختام عندك وتصيبي سلاة لذهابا أنا لي وابلي الإجابة ولي جد بكل ما طلبت مثل القصيدة كما تمس سبحان ربك رب العشة عما يفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تعليما يا ربنا يا باسية الأرزاق يا بادر المهد والتباغي فابزر لنا بذائد الأرزاقي في أحسن الأوال والأخلاق وأتنا كرائم الأوالي تدوم بالأيام والليالي وأتنا مخالد الخيرات في جملة الأوقات والزهاد وابتلنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بتأمي وفي سراب أمد الأيام واللعم والتنبول والإدام من القواذ ومن الأوام واللحم والتنبول والإدام من القواذ ومن الأوام وفي لباس من خميس وعذر ومن قلان تلتقي من المضر واثبت علينا حساب الرقام فلا نرى مدية بيننا وفق بيلنا من الأدرار في ذات الألور والأرفار وناجنا من الوباء الذي من الملوك ومن البغاد وناجنا من فتنة الملوك ومن تزيه زينة الملوك فأنت جارنا ونعم جار يا أيوب يا قيوم يا جبار فأنت جارنا وأنت جارنا ونعم الجار يا حي يا قيوم يا جبار فأنت جارنا ونعم الجار يا أيوب يا قيوم يا جبار وذل في الليل وفي نهاري على النبي المصطفى المختار وعلي وذهبي لباري ما كبر الليل ولا ناري قلبي قطفا وجسمي صحيحا ولن أزال شافيا مسعها قلبي وجسمي قد تفرق الحسن كمال لي للحرش ما من انتصر فارقني يوم القميص ريبا وجاءني من الخبير غيبا لا رفض ما فرقت بالخميس فرقت ما فرقت بالخميس لوجه من أغنى عن الخمير فرقت ما فرقت بالخميس لوجه من أغنى عن الخمير قلبي قد صفى وجسمي سوى والأزال الزافير والجسمه سعيا وجل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي وجل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما حجاب دارين في تعوس عن النارين وهو مرتب على أروف كلما أوخد نارا للحرب أطفى الله كل المحمد لمن يشمنا مسليا على لسي يومنا له جميع الخلق والأمر بلا تناسع ولا أقل أبي المسجل له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما سمى منه بجاه المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخبي إلا يكون بالمصطفى أوابي مدافع عني وأنسابي أقبل علينا يا أبيت أبدا كان فترك وساسي ردا وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب واغفر جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قلنا إلى الإشمة والنجاة عن كل مكر وبلاهيات لم الجميع من أراد ضرنا قبل وصولهم إلينا وغنى وكلنا بصبر وأجر أنت وأنت قوسنا من ضرري أنت الذي أوليتنا ما يرغب فضلت كفنا به ما يرهب نجي فضلك عبادك ضياب وتبهم وكفهم كلما خاف اسلب قلوب المشركين كلهم لقينا ونجينا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إله سواك نرهب وفي أداك لسواك نرهب لسنا وأسنا منك من نار لهم ونار أبن فقنا كل نسم لسنا باسمك حسيني ويا وكيل فكن لنا عند خفيف وسخير ونا عن سراري وسراري في هذه الدار وتلك داري رجوت رحمتك يا رحيم فحقق رجاه يا كريم بحي ما أمت وفي السلام تفلن بسيد الأنام أرفعت نار كيد من مولاه يا سبي لا إله إلا الله طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرق فيك وفي مختار قيب حمتي وعليا واسمان خدمتي أنت الملاسي أبدا وجنتي عن كل سوء من أساء وفنتي أبلي مواهب تقيم أسدي فدرأتي بالمصطفى محمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت إله الواحد القهار المانئ الأسيس والجبار أنت إله الواحد القهار المانئ الأسيس والجبار أنت إله الواحد القهار المانئ الأسيس والجبار لك عليك ما والحمر ومنك ياتي المنى والنصر لئن لنا قلوب مريد ومرير وساخرا لكل باخ وأسور هو على الماء والي البدور وسبيسا لوسلم في دور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسليم على رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون سر خيره، يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون سر خيره. سلم سلم تبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واذكره المقدمات ربيا. هو الذي سميته بالبدي، يا من قبلت بثم كبدي، يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون غير خيره. صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي تقدمه من كبدا، وهو الذي سميت بالبائي ولا لوسائل بالانتهاء، وكن معيزني بحق الأثبرة وانصر علينا بركات البسملة، وسل يا رحمن وتسلمي على نبي حبيب كل مسلمي. هو الذي سمعته مدير ولا لوسب ومن يدير، وانصر على بركات الفاتحة وجل خلام خير باب فاتحة، وسل يا رحيم وتسلم على الذي به كذبت سلما، وهو الذي سميت بدياي ولا علي وسامي سبيل اياي، وانصر على بركات البخرة يا من يوجه لي خير بخرة، وانصر على بركات البخرة يا من يوجه لي خير سخرا، وانصر على بركات البخرة يا من يوجه لي خير سخرا وخيرها من كل باب النار والقشي والقطران وسناري. وسل يا ملك وتسلمي على الذي بصرته بقلمي، وهو الذي سميته بالمجدي ولا لي ولا سال، واذكر الله جحي وانصر علي بركات آلي امرأنا في الآل وفي المال بخير آفة وخير كدري، يا ذا القضاء والورع والقدر. وسل يا قدوس بتسليمي على نبي مدينة الهلوم، وهو الذي سميت بصفائي ولا لوسب سب الوفاء، ولي بسورة النساء كونك لي في الشرق والمساء، وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار، وإزمة من الأسى والتسكري حسن شام والتنوير فكر. وسلي سلام وتسلمي على الذي به فقد تولمي، هو المسمى سايبر الداي ولا لوسب المسئل داهي، وانصر لبركات المائدة وجل آيات أذكر فائدة. وسلي يا مؤمن بالتسليم على نبي ليس تهليم، وهو المسمى صاحب لوائي ولا لوسب على سواه، ولي أب زورة الأنهام كون قريب الجود والإنهام. وسلي بسلم يا مؤمن على الذي بدتها يهيمن، وهو سيم الأنبياء أيرير جميل، وهم عن قرنوس وآل وسبي والمؤمنين والمؤمنات يا أبيب المسحنين. وليقلق من الأزرابير، وليقلق مننا الأزرابير وخيرهم بسورة الأهرابير، واكتب لأفضل الورى المختاري مني منن تدوم في الكتاري. وسل يا سيد وتسلم على الذي فاق الكرام على هو خطيب الأنبياء والهالي، وسب في الآل وفي المهالي، ولي أب ثورة الأنفالي فتر مبسرا بلا أفال. وسل يا جبار بسلامي على الذي فره أقلامي، وهو خير الأنبياء أجمعين وآل وسابه وتابهين، وزر البركات توبة بلا سن ولا إدا أو هبا. يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الخلي،
1: يا متكبر دواما صلي مسلما على مهب الخل يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل خاتم كل الانبياء ترى والهالي وسج وخل البر ولي ابي اقيون سلمرام وليكن بلا غصن ولا انسرام وسلي يا خالق وتسلمي على حبيبك الخليل الحلمي ونبي الانبياء المغري والالي والذهب يا من يغري بلا تهارك ولا اجالا يا من بموتن قنمها المجالا ولي ابي قيود كلما منك اريد للجنان سلما وسليا باري وتسلما على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبره من الغيوب وهو المجر ولي وسبي ولي اب بقيوده المنى بلا رهب سلم وسلم يا مسوير على الذي به ألتنا صوره منك هو النور الذي لا يرفع ولا علي والسبي والسد من يرفئ ولي بسور رهد الامان من احد مساقات زمن وصلي قفار وتسلم على الذي بصر من تعلم المصطفى والمجتبى المهلى والآلي والسابع من الله المصطفى والمجتبى المهلى والحالي والسابع من الله المصطفى والمجتبى المهلى والعلي والغرب يا من الله وابلي التعليم والتبيما واليمن في كل بإبراهيم وسلي أخهار وتسلمي على الذي يجود جاء بخلمي المرتضى أزكى المساك الأدخى يا من بجاهي فتقترقى وود بيسر وكسر حجري في الهادي والهادي بالحق الحجري وسليا واب وتسلما على الذي ساق لخير ألما بك ساحا منك يا كريم ومن هو السكر به أروم الأروة الوسقى سكي الأحلى يا من أداه هاديا وحلا ولا لوسائب باق هلي يا عاصما من جالبات الملي وحب بسنسمي يا رب البصر لسيد البصر أفضل البصر واتحل مفتاح الخيور والمرام وخير حجر وردا بلا انسرام وسليا رزاق وتسلما على الذي به أخوذ العلماء إلى صراط المتقيم خودا يسود كل في نهور سودا وهو الحبيب حيب الهزيب سيدنا الانقاء والنسيب والآل والسعب وبالإسراء أبلي كوني بذر كل رأي بلا إجالة ولا تسلسل ولا تقرب وجود من نسل أبلي كون أرسق قائدا إلى خير الجنان سأمان وإلى واكتب لي الهجور وسباء في كل شيء وقبن شفاء وسلي فتى وتسلما على الذي كبيتني من سلما قبل بجاهي وقتل الامان ولسواية تيد قسما وهو المنيب والخريب والرخيب هو المجيب والمشاب والنغيب والي وسابي وكندي بزر الكف والنبر كله ودلي بسلمي يا فتى على الذي سمعت المفتاح وزلي يا فتى وزلي بتسليمي يا فتى على الذي سمعت المفتاح المستجيب ندب وهو صاحب وعلي القر كمن يسايب وانصر على بركات المريم واجعل فيود مغجلات ديما وسلي يا
0: عليم بتسليمي على الذي بيت بتريمي وهو أبو طيب وطبيب يا باقيا ينوله لبيب والي وسعبي وسكرة بأقتها لي أبو سكرة وأبلي كل من تحلق بيا وأبلي كل من تحلق بيا سهادة دائمة يا ربي ولي أب مغفرة لم يصبحي لمثلها وليكن بها بقي واغفر لي والدي واغفر لي شمي من بالتحالق بفضل يا سمي وارطحني صاحب الكرام سمعا ناس مهاسا نفم ربي عيسا واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقد لهم منا لسر مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة وأبلهم من كردا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة وأبلهم ولهم أرسل مسيدة حسنة وسليا قبل وتسلمي وسليا قبل وتسلمي على نبي والرسول سلمي أي سائب الخليب راكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وذبي يا ربي وانصر علي بركات الأنبياء وسرمدا سلي علي بي سلام في كل من وفاق بلا مراب وجل بجاه لا سيم سانتام لك أحب من عبادات نظام وسريا بادت وتسلمي على نبي ربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن حد به لبس نجب هو المعصب والمنتخب والغالي والسبب ومن ينتخب ولي أب بالحج دون سلسلة منك المنابق إلى عين منسلة وسليا خابر وتسلم على الذي به جل وتسلم أي كاسب القرب الرافع رطب يا من به كون قديمه كتب وآله والسعب والمؤمنين وانصر على بركات المؤمنين وسليا الرافع وتسلمي على الذي به مع تعلمي بقر إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي عيسى العرب سابق الحرب وعفص العرب أنفس الحرب ولا لوسبياق نوري يا مائي الإنكار وتثنيري وسليا مهيز بتظليمي على لسي زبابي تليمي وهو نجمك المنير الساخب وهو المعقب والنفيذ الهاقب ولا لوسبيس بالإخاني وليكن برمة الفرخان وسليا مسل وتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الخالب والقطب المعب الرقيب والرقيب الندب الشهب ولي أب زهري مولد يا من كباني قبل قصد المريض وجل روفي فوق كل أملي سلها يا من يقود هملي وزني سامي يا بازيل على الذي جاله نزور سيدنا محمد وسلمي ولا لوسل وسهفي ألمي بخير فوجين إلا يا بدا وتقني إلى جنان الكبرى وانصر على بركات النمل بخير آفة ورجم عملي وتكفني تنسوان وكذرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وسليا أكم وتسلمي على نبي المنتقى المسلمي والي وسبي ولي أب بسر القصص سارف الرهب إلى سوايا والتلاسم البصر إلى جنان القلد يا رب البصر وتغنني بالسكر أن تفكري ما قد مضى ولي نور فكري وصليا حذر صلاة بسلام على لسي أنمها كل ملام سيدنا محمد والهالي والسبي في الحال وفي المهال ولي أب العنكبوت كلما يصرني مع بقاه سلما ولي أب عدلة في الثاهري وباتي ولي جلب التاهري
2: راديو يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا في توبا ندام
3: أجل صنع فاتس الله موتي ودم بوتي ودي أم كل أم نفكر كي يتعب سنجات أنو تهم الأنكتي أنو الأنكات ريومي في ولي مولي أكيام yamo dum ndena ko ay buyam banu julle korom bisu tala banu julle korom bisu tala tan yotto ganga chamu bisu tala shamu du hamad menna khalifa ci dara jay imam chamu may khalifa Cheikh Bamba way ab den ki yone dem ni ko ngala bi dem ya mom kam wa anserina sala den kon cheerno ji waxe pir yalla bamba cheer masar la wa qasida ga karafi nga xamna bamba joxna cheerno yef ya wasiatun tukathiru ataya likulli man yatnabu khataya أُزِيكَ بِالْعِلْمِ وَبِالْأَهْمَالِ مَا تَعْدُبِي عَلَى الْكَمَالِ نَذِفُ عَادَكَ عَلَى الْأَدْرَانِ تَكُنْ مُقَدَّمًا أَلْتَقْرَانِ سُلَّ لِإِخْوَانِكَ الْمَشِيئَ تَنْجُو مِنَ الْبَغْدَاءِ وَالْفَتِيئَ وَمَا تَوَدُّهُ لِكُلِّ مُسْلِمِ تَنْجُو بِلَا تَرَدُّرٍ مِنْ سُلَمِ إذا هداك دود الكتاب فكرني كتاب المتاب لين لسانك وكرم للمؤمنين خير خلق ما ناديتك اليوم بإبراهيم ألم فتن ينفعك به أوصيك بالصبر وبالإخلاص يوجب لي إجابة بالخلاص سلام سيد جلال والإكرام على نبي درجة كرام تماما لجرم فقفيخا بولك سري أكل سكنيخا ميسلا دين فدار منام يبو مريد فتو من السلطان تربية كارتي فتو المام دي جنجلي جلي ديني الرب ويد الله جل علي فبار لا عندك مام جم دان جاي سرين ممر جبو سرين مون كان سرين ممر كان تغال باي فان سرين امر فان باك موكو جانغال جبل كجربا بك فهم لي تانغال شام تبا ماك مدي خليفا يرنو كو جانغال كو كنو لم نيو yebal ko amilatun ota ina funa fini ko deglu tamang ma fa serigne masamba mbake moko jangal fa darul manan mo giragam jangal alaji fallo ngawan fa mbake yarno ko matilil bi khairi sak denjal ko do mo tuddu sama aisha sata jamalil lidina fi serigne mamar raqiya moko jangal yebal ko taaba ko kalam am yumul cheikh kero rakam cheikh balla kero jangal na len aslam ñu dom doora kero serigne matar binta serigne mamar sey mo len xamam xamam serigne sa sey serigne madu pendal la cheikh ma jangal yebal ko do mi cheikh bambay yum seyum cheikh modou matar do moko jangal yebal ko soxna bu sam moko jangal serigne ma bandi ndjay serigne ma do xari mo len xamal sakna soori bali jangale ñom jangalon fataxi daru manan mune suko lim ko ak farnam ana yego dare jam mi tari lo donga ma fanne kon musalim jangale kat ya baba batay ñu ngay jang ñoo raw tuba musalim jangale kat ya baba batay ñu ngay jang ñu raw tuba serigne mama maryama ibrahim no da bindal maam cernu ibrahim cheikh modou ñaan ak seyd ñaan abdou karim lo ya gayawane serigne mama dem ak serigne mama rusa ak sa senjay tam ne serigne musa ka cheikh modou muhtar jo serigne mama cheikh dira jangale na daru farlan ang mutawanya mudugay mam faati ang mudum bakke mum jigal khariyat jangala kat jamat na wa kamil ba mane sulen lim jaral kamil ba ma jamalim la jamna faati tegal nalu man lim du tax ma jegal ali jof la may ma pat sin la cheikh ba mani mam jernam na sul serin matar gay cham na gay sayar gay masamba gay masmu sen cham gay gay makhari si sa akhirin bay si ma jabu si te ak ma soxna si serigne ma yasin jo ma maddo jor serigne ma dar sam ba ñewal jo serigne ma mar jabo ci amna ay sa cheikh balla jeyi ci abdou mbacke tam sa ñu ga sal cheikh ma di ke sal cheikh patte sal yo ye go rasel cheikh mustafa kan ak serigne hasan kan serigne mamar kan cheikh ma bokul ak kan serigne jallay ja ak serigne musa ja cheikh mouride yassim de cheikh noy waja cheikh gora njay tokal ja dom jambay jay serigne mayassim jay ibrahim lay jay cheikh abdou rahman jay ababakar jay cheikh mouride jay gol ko bambdon jay serigne amar sen ak serigne mamar sen Cheikh Ablaye Sen, Cheikh Mufadillah Sen, Serigne Massakho, Cheikh Gora Bakhou, Cheikh Fatim Dimbla, Ndowa Amdiakhou, Serigne Ousseynou Fall, Serigne Madjalle Fall, Mol Fall Gram, Kamna Serigne Nassila Fall, Cheikh Modou Niang, Khaban, Serigne Mali Niass, Cheikh Modou Diop, Ali Ibrahim Laye, Mor Natali, Gora Badial, Mali Cheikh Rajum xamna Serigne Ahmadou Ndir Cheikhal na Ibrahima Djubum Khabban Serigne Matar Wagnan Serigne Biadam Cheikhal na Ibrahima Djubum Khabban Serigne Matar Wagnan Serigne Biadam Cheikh Babou Gom Serigne Mamar Gom Jorel Leen Serigne Mamay Isarana Ndural Serigne Mamar Ndare Gay Serigne Mabouri Gay Cheikh Boubou Mbaye Imam Cheikh Mafatilay Way Cheikh Abdoulaye Dieng Bari xamna ci am Cheikh Ali Dieng Law Barom Cheikh Ali Dieng Serigne Mata Dram Modou Dramé Do Debul Kiram Cheikh Babacar Sow Banda Sow Mamar Sow Habibou Sow ko moy ci Cherno Do Sow Cheikh Modou Djodja Silla Serigne Diou Cheikh Modou Aïssa Sow Doutou Len Sow Serigne Mamar Ba ak Serigne Mamar Thiam Mam Cherno Faté le defar gannaaw daam Cheikh Ala Sambe Gueye Ababakar Gueye Daoud Gueye Mam Cherno Daoulen Gueye Mam Cherno amna yaari Modou Diongo nga don Moussa Diongo ak Ibrahima Diongo Serigne Matar Ndongo ma dekkal Ndongo Cheikh Ibrahima Faté tax mo am ay Ndongo Daoud Gueye Cheikh Limal El Khar Gueye Salim Gueye Mam Cherno Faté Jaraway Serigne Mamar Diagne ak Serigne Ousmane Diagne Mam Cherno Faté taw no so gawa Diagne Cheikhal na Ibrahima Mbaw Cheikh Mor Diam Wagumba Cham dootu ci bor nuy jam xana xamo Serigne Mamar Diagne andal Cherno ko Cheikhal ma nga fe di jambal Cheikh Modou Lamine Sen Serigne Ousmane Sen Cheikh Ndiamé Sen Ousseynou Cherno Lay Sen limna juroom ñepp fuk ak juroom yar ci xi maam ci am ci le do war la la limu ci da lay am daanani yamal xi am sheikh ni ñu tay naani ma dalu wala mir daru malan ñam xam na charna fonku daru malan bisub dibel la senti daru malan ci ama tay ci sin murid bu mamam saxal ba jang alquran ak sikar akasidatu muto di fajar ban batel madrum bawan daru alim am buso be sawan bobe la cheikh si ya sar fa dar juddo fa gungura ba am na daru yor yor ba ci faral la ten ba ban ta takusan gaskel ya da di gen bobe la bay fa fetto yetti ndang jox ko serigne touba ma tol way jakk dagay serigne balla abi bu gajaga bamba jokko maam ci mo dem ka taka limu juroom ñaar fukki sax yu tegal juroom ñett la moma taragal yesna limu atam ya ciar noy xarba wala fu lu ngeen añaan añaan ne bomba cheikh bamba fat dagay serigne musa ja jox jurbalé touba na ciar noy waja ku yedd li la jar serigne musa ja moma ko waxaw fa darum mujibaan Mam Cherno Dalu Joko Dagay Ibrahim Ndiaye ak Abdou Mbacke Yari Jawlo onjay sabamba dello ko ti dagay abdu je ibrahim jay mu jokko seninda mabdu mo ame on wa ker sel duwa kaya yo ak kendo satin ba mo ame on wa ka sel bu magba ca mama ak kendo satin ba limu jurom ñet fuk la won ci sax jigeni dam di waddi waddi sax ca mama adla ko li xex fa tol jam nañ ca dongo ñu ci sub allah na ba ku yadi li la dal habibu gajaga mama den ca jewri ñe sangu wa nga jaga bulu ko na xal ba xe makke makke mo ko saral na kon badar jabe ci jam nañ ca pel yi fu ak yu top ñele ñu xaan ñele di daw di top ñaari murid leppal ñu ray fa dool xare badar ba sakku nañ ca yool ba ali gay sadiq la fa wa ma haruna faato ba karu kalaata takina malisi sa dal di faat sen taxi aljana ya ñoo ko yaatu dem nañu mamar soxna def asad gay dam jaxat sam murid ñi yanaan ci am sa bi ñay ñu fa bu ngal mo daam ñu han ko ibrahim mo farkaanu ñu jam ko xé dal li jam mo mor do yu yana wi wala ga melni ab taw dem nañu mo do jang gaaya songo wala ga ñew daaro ci makki de go man du mbé saxo lañu xaan mo du bari ñu jam ko soxé tak ko ñu ga daal be fa yi jigen ya ndaw ñu naan ay yegam mang ne di lak na mur yi legam wallahi mur yi bu ñu yoron balak do on go nek fay ci bal makudom torak serigne mbacke bu sok serigne dam ñoté badar jadde ki bi isni mam dam waral nañu furli fada kon tay balak do mak la wal wati jubeeru ak aman fa ni di petto ño sokka xe ba ko taw di mat mam ci amna bañe pel na ngir jubeeru wala ca nari do to ka gog day mam ci amna bañe pel ya ngir jubeeru wala ca nari do to ka gog day mama maray mam bala ay sa mbakki muray moy di ci amna fa ci mbakki ca mama at lañ kala am ci amna te jawri amuy la ko war bisum koro lañ fa yebal ci ma xam mo far ba ja ak waru mu ñu billah kan mu walu ma am ci arno mu ñu fa mbakki ak arda amidum kayel mi nanki wal ya andak adna imani wal ya andak yarna iman mbakan di len wo ko te dina fa jor bel ñi wi ci kenn ñu ñu len yam ba ñu dama ma ko ma no jaagel mo len de at ndax mu ja jaxel len de mu demé yalla seral solom ta ci dara jaay ci abba mo may tan ci mama at la jadd darul manan ngir ko li bon ya da di fete xaban ci mama an la fete allu gawan war ko mu khatfamu murid ya sawan bo mu ñewé la wo lu sheikh ko taxami ne ko demal sanju ko ndax ñuy saxami ci mama at la yegg ker bu kunta rabbu fakar ya badi sabajantu ci mama alla nur rasida fakar magay waru su do mi dara wasi na ko wa fil dar koy fal mu dal di fab lingir bu yobbu wale ci mama at la san ko daru fakar jox ko sey matar mu yor len fofale alla bakat mu jall sey ci khabban ahmadu jong wa fatu sal ñu dan ca mama la del ci daru manan se bamba dal koy walu daru rahman ne ko demal mbacke kajo ta sanci ba wal di war kajo di gor di lanci ca mama alla bay bay dula ima fa tu ca ama wa se sun mo yar ma bamba yabal ko fa mu dal di jale abo si fi se ri jale bu mu waré dalu daru rahman fekkon na se bamba war lo ne imam torak bacar no yendu se daru torak bacar no yendu se fa daru se bamba dog lu kor ga ñepp waru torak bacar no yendu se fa daru se bamba yel dog lu kor ga ñepp waru ñu na tay tay mu far bajaru ko manatu yendu daru jegal na ko karam la talif asil la biati ni diko saw ngir cenk ko no saati korak la talif asil la biati ni diko saw ngir bamu jamma baati watarkuna al kadhib ya ikhwan afdal min tilawati al quran summa nasihatu lil bar harim al jadir al quran kaza kasir afdal lana min al qiyam fil layali sama فدم على سق ما النسي فسير إفقد خدم فديا يلبم بدين كن شرم فدار من عند كيرم مسؤوليات تجلم بودي شرم يا خم نجوم نبني بي خم بامبا كوقتان سرين مسام ما وي كمان يبرك أنا بامبا سبب نو نسيا مسام جان سومن بيدف دون خم دراين خم yarna ndoxal li jodo yaay cham loxa bu nek la ngi jeri borom ni jara koy leel bu lekul faam cham ñu koy la balu bula bula am gen mo man bamba mani amna len da xamu len way man xamna len yena di sama say sama sen laat yena yaram mi ma di ru yor yena di man bu len dem man nacc kuma jaminge nacc dem karag lana serim na samba cheb matula diir bagana raw na xam xamna ci man lo xamne ken xam amna ci man lo xamne ken amul ko yemna ko ngir limu xam ci man ta waxu ak limu xam ci ay arab ta jangu ko yemna ma ngir xam xam balam bari bari amna ne may dahru dum ma sori yemna ko ngir ma sa man la ko jox mako ganal bopam te ko mu jox nu la ñax yem na ma ngeen ma jox nu mu reey ri ma jox ko bindé ci bu dé senan ci yem na ko ngir lu mako jox lu sew sew mu den ci waye masuma la ma ta bew yem na ma ngir waxtu jamaal wa jalal xamé wulen fu mako sen daadi kamal yem na ko ngir fu man neewul la ciarna daayamale aajuul lebal yem na ko ngir suma bege ak suma begul du temu tag mustafa sax ci ndigal yem na ko ngir suma gisul man bamba du temu xam sa ak jublu ngir yenen ba yem na ma ngir masla gis ma tabbi ci lu ndisu na rab sera sa moy ba bamba gemi ko ngo te bindu leetal jox borom sa bamba nako na may cheikh ibrahim soxna cheikh andang ma o jarna mam cerna mo len bu len ko ko li xali mama waye du mu xalam da serin na ma jara ka da di khutba seba ma ni bi si di khul de ben da kara la na len tagu an ni cerno man la to tontu mana am ba su farlo torok la yalla dal li teppi niruma ci dara jay ma cerna fatim darma kara ak borom sam ak borom gawa dañ na ko ya xam bamba ya diwani ca mama allah ko bind am letter ma ma ga ma rakam dañu am titer te moy borom sam ak borom gawan te bala won ca kenn ci ikhwan di la la war sa way wa ak sarwa ak yow ge xamne mana way du xarwa di la di tarjuman do jek ca way wa ma ko yaale boba ma ci dal wa alhamdulillah aziz lakram ثم صلاة على المكرم سيدنا محمد والآل وصحبه أئمة الرجال وبعده فمن عبيد الله إلا بمره من أهل الله مدي قال لي الجن توب سين برامبا غير بس بكان ممرك في برامبا توب سنة رسول الله كجا أول دوما نبي الله يوكي دمام كيرنا بخل سيف أنت نجد دمام دوم جارة باتا momit na len yaram tegen magal ko tawak ko def ko man dem ni man di dal ko yen jaru len yaena ne ngeen jar waya guno ju nek am na xadar ya iyal jibar ya muhammad kul sikhari kama sattahmad gisna mona te mudjuk le tarba te tarnu mani su demo iti tarba sal yakul ya wal nisaa ma ti ibrahim si rasaa sama jabo gi nan ko fajar waro gi gen suma ñewé mo tam ñem jom na ma am ci am no bumba duka manu duka basura bu boba man bamba man yalla murmala je fo wa kul min makan dani man bamba man yalla ma yarhamani fo wa kul min makan dani wa asbuna lahu tadailona ko nihmal wakil lolu jangna ko lelo lillahi darba nga xamana ya edel lu julle gënu roy ci gaaya ma del wax len ci yeneen leedar yu bamba jox maam ciarna maam ci dar fa innahu liman ubaydira inna bamba rabbani allah man ni ne akay ba ibraahima doni khalilullah ibraahima man ni o kari ba ibraahima ni khalilullah ibraahima man ni o kari ba ibraahima doni khalilullah ibraahima
2: UKPFM, UKPFM.
4: Bis boy dajé tuba bi yobuloko ba cheikh di dem segu mu barké loko mu dali firdu fabirdu wa jox maam tiernu né mako santu wan bandaron mo yow tane koko kamay mu am saada bila saqawatin bi kharhada man jamme mo mako may fa daru alhamdulillah masantu waru deulul ma wax la bis babam ba ñibise mbake kajor ak yorna fatinda mase ngafal ga japp cierno ji te daraja cheikh ibrahim jebulo andak maharaja mam cierno fatna zona fati samba dana ko jox sha allah si di bamba lamu waxon yalla dogal na lola ci dara jay mam cierno fati lamu waxon yalla dogal na lola ci dara jay mam fa cierno fati jannandam kam yaran la jox serin madun job ci dara jay mam cierno fati moy ajib fa fa la sona fati samba fato mom dom su gor sa ajaban mo yaatu mam cierno dalni wax fa bamba bamu taftal ta soxna hadisam nyaari jigeni cheikh matar sam radiya anuma ali bamba korak ba soxna lo mu bax ma faato lalen serign ba bay farnañ faatu torok la cierno melni gay indik mboyo di wax badam fa soxna fendagu amna ñu dom ju tuddu soxna faati ci dara jay mam cierno fati bul jemalim la cierno wal sa bamba ci wa karam modon batam di tankam rekon na cierno wax abdullahi jaw ni lay sangob ka nge asal balen jaw amadu khalif rasulillah siamu talal bakiyu babullahi chamama alla bamba dem ba fetto dem ngindi dem ku ngindi dohom ba fatto ngir baga gis leri ngane li Touba mam cierno fate fa desandi ko ba saxna fa fetto fa khasaw gureega li baga mat wer rajul wa karnga cierno yoran wa kerga ak dongom ya di jita jakaja di jangal dongom ya lola ila lu khalifa al khatim cheikh mustafa al baki muhammad lola ila lu khalifa al khatim cheikh mustafa al baki muhammad cherno ci yoni on xon ndo ci yor yor moko yegal cheikh bamba ko kele gor bamba na cherno nang ko borom sam mangi ci khalwatu damay ligel sam bamba na cierno nanko baram sam may ji khalwatu damay dabar filek sam kerak la cierno yon abdul khadir mo jindi gatt ak torok ci say serin mamar jara ko tuddo khadwa fa tudde ko bopam bamba na ko mustafa bis bam tudde ba yoma asura la bamba ji sinin leri Touba mu ler mu no a bisuntu damba yo masora la bamba di tuba mulerwa se bamba top leer ga jël tuba tuba leeram ga jël na baksi boba ele taxon cheikh mustafa mo am tuba leerung birum juddo ma feñal tuba bamba del se lako wax ma am ter ñu daldi toj alla ba gor mu warnu cheikh modou ndumbe wolum bolem quartier cheikh bamba reddu jakadi cheikhim la ya cheikh bamba tudde beb gawan fa tuba sajaratul saada la tekki boba bobe la de imam cherno kharfa ada nako file sama munjuk saada bisim karak la bamba wax borom sam nako juma dina fi am file bira sam bisu karad wa bamba akhbaram sam ne ko juma dina fem bala sam bisu karad la bamba akhbaram sam ne ko juma dina fem bala sam mu del wax ma am cerno babul jann musul ta tali ye ku don bayt mu del wax ma am cerno babul jann musul ta tali ye ku don bayt nek ba di xabrom bañu def juma ja te beyti goga di beyti gi mo di waja se bamba am fa ati at di talif mam tierno yor sa'il sa mo di arif ca mama la ko digal mo am ker te amul sax nek te dekk ker ker bo lay wax cheikh bamba na ko man dey fetal jaar rek ma dey su don dey dam nako lo yengal sa xub jaar la ta fo taxuma sang war la ala li nga jekki bab ju ne kap tank ño yam fi yow sha allah do to bank mayna la ngay dundu ba waxtu la sop defu la sesi do fi tagom la sop so xalame at ma serigne touba deme te kenn xamul fu mu dem na mo ñame so xalame at ma serigne touba deme te ken xamul fu mu jëm ngir ci réew mi mo ñëmé ngir tagul kenn ku dul maam cerno te moom du feeñal mboot li tax mu rawun sëriñ bu saaba daal di bindab leetar yone ko siix si dee mo am tiitar leetar ba dem fekku fa see bamba waa mbakke ak waa musa bi ñeppi bamba see bamba dox jolof wéy ba waalo ñu na ko doomi doomi astawalo ba mu deme borom mu njid ma ibrahim jaay la fa gis mu naan man di cheikh ba borom ko hoy gu mu julli alhaj mali la fa gis ni jangale ba mu no alhaj wa qul adri la ko na santal bin daje fil adri alhamdulillahi allati akhrajana min sulamati li nuri ona ba ba sete la bamba xey wagne ko del ci touba mbake gep ñe ko innal ladhi amarani bil masa huwa alladhi amarani bi ru'ya bam gisé malik wa ibrahima la farna tepet jaaji onu rem bam ñewé na cerno ibrahima gisna fa mbar mu tuddu ibrahima jawriñu alaaji fil islam bun sagane ñu raw nu fi xiyam bisub korok la bamba ñaax maam cerno
2: il capete
4: yamal qiyamati ramul bi xarnu korok la na ramul ma ahlul bari suma deme geej ram ahlul bari ca mama ad la jaj yonu geej bagali geel mustafa may geej lola ilulu alaji sheikh fallu ñewna ci ama wasasin min fadili kasu rajab la njol ma ñew ci dunya lolay gudi ngriñan ma toj kërëm ya kërok la bambane rasulullah ñewna fa tuba ngir ganam lillahi lolo waral cheikh fallu dem ba makka dem tay ba far ziar ngir njol makka musa kay yaangi bëgg xul ci bamba deppal taw imam cierno yor na xol ba way tanki bamba tanki mam cerno mune suko tagale fi abiyat way tanki bamba ak tanki cerno fati mune suko tagale fi abiyat dañuy téré ku sam jaxaso ca baawan seen mbir ji tu ñewan dañi téré ku sam jaxaso ca baawan seen mbir ji tu ñewan
5: min hasasin limasasin taqabbala wabisirati kawani subala lolo julu serigne masamba mbacke mam terno am fuk juroom yaaram mbacke rok ba cheikh bamba ñewé fa